كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزدي انشغال القاسم بنفسه فرصة وما إن رفع القاسم رأسه حتى ضربه بالسيف على

اجت رملة تصيح الله أكبر ولا ما يا يا يا يال ولا ما يا يال ولا ما يا يال ولا ما يال تحذرني يا يال وقح لي يا يال ولا ما يال ولا ما يال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا ما يال ولا ما يال ولا ما يال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا ما

طايف منين انكف مزالتني قالت امي بعنو لانتي سالنا فكشي اني بنافكتنو ናፍቁትና ፍቅር ደስታ ነስቶኝ ክፉ አልናገር መችለዋለሁኝ አላውቅም ነበረ ትናንትና ሲያልፍ ልካ ዛሬ ኖሯል።